معاشر المسلمين وجمهور المؤمنين رحمكم الله. سوي ان ابي هريره رضي الله عنه قال: اذا كنت بصاحبك يوم الجمعه انسيت

محمد. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه أهل الوفاء معاشر المسلمين أوصيكم.

0: بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أنت يا غفار يا غفور يا رحمن يا رحيم، اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد